ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداتو غمغمي برنامج كوريا دانا.

أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا

والأرض وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

0: الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
1: دمم كيف سورة الحديد نوار ونايت فشاقن السورة سويس ونآية نيالا ميادوغم في لاول إما فرطما شابينا كي أبداً.

0: إن ذلك على الله يسير
1: أما نقول سجدنا يا بدا فيه بنا آية فشاقي اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب

والأرض. يعني متاجة إلى مغفرة غين سكون وانا فهرت مغفرة كيما سكون دوك اللي هم إيجوتن كعرض السماء إتان جونا مدو متصل هتر حركات وتفس حركات جميبرة إتان دمال الجهنة.

0: لكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل
1: ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد
0: فوزیہ
1: کیا فی الحال فشائیں گے.

0: عرضها وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا.
1: أديك يا بلا وجنة عرضها يتعقى.
0: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميا حساب ميا دوگه مي فيلاولو ني مادانا اراده كوربيا ا فيلاولا كاي كي گبد كولم گو امي دوگه وكيولا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مسلم في الأول كم يدعى برنامج مجنستني سورة الحديد كي نوار من آياتهم فشكين سورة كي سبب من آيات كني هذا برنامج بارو داريورونكى فاطمة شابينا سازلينا أحمد سيما آدم أدي فوزية محمد في الأول نعو هذا بيا القاري علي وحيد عبد الرحمن برنامج فدامي هوشيلي أرغم محمد رميز مسلم في الأول مسلس لقدمونا برنامج كي بدل مقام ميت كميها حساب مبكيلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: इंहा सतर से कसाली सुनुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
4: दिवे राज्य के अडू
5: مرحبا سادسة تيكا ساليس أشي

آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على

كان كوريا متمتي لتنكا دي بولا قلت لك انا فاتم بودوم بلجيم كنت دفاع كربانا كسيريا بير دي بني ايجيبت كون ايجيبت كنت اكو رينغي لتنكا دي كنت ريكا ستا نمبر كوري فون وادي بول فاتم هم تي هدا بولاتلي بلجيم كنت ريا تاف كوريا يوري بول كوري تيدا مترو روس كون كار دي باوس نمبر محمد لاسين كوري كوشا غول كي ديفيت جو بلجيم لوكاكو اراني لوكاكو ارانا سوري فاباني سات ستا نمبر تشارلز تشارلز فابيان بدل لوكاكو كولينو كوتي فاستولاس فاست ميت كوليفا كومتري كوريا بيجو كنت نكادي بولا ميفار غولتري ودالي ادي لوكاكو ايري غوتان ارا ليبونو فورتم بولا غولتري ودالي دي لوكاكو ايري غوتان ارا فورتم بولا فاغا جونو فورتم بولا ودالي غولو تريا فاستولس هاميرت كوليفا اكسم ديتيم كومتي مسيدن جاميار لوكاكو ايري غوتان ارا ايري تري وني نكادي بوليا ero due fari metti vanni bolle fan con tre naga di bola luca curi erte vade naga di bola var rit con luca go go tre vadali ari metti due fari con tre furta naga di bola nego serte tre vanni vanni giro di tre curinga serte vanni luca curi fono vadi care che decolta già sa tipo mi argo natija ki belgium eke egypt eke